اه انا بعت دور تبني تبوء ما كنا نعني خش بس نورايا كنا لو غير غير عن وين تجي دبارو

نري بن را قبل انا بن غنن بوبسيكين غي يبن سن بور طير سيرين مشرا هاي كان ونرا بروغرام مايوكي اي دن ورا غادي من اسمي انديا ودبينا يا تبي قد بنان كاي تاون خيم كان وسن رونا ني كان ونرا بروغرام مايو دي دي غابون غي رت بوبسي ين اكونا كي تنغرا كي بانا كتا كيون ميوري اف ام 89.9 بون دان انا بايون كون دي غابون تيغرو ايركي هاندي دا يونغن سينما كوكي راكون دي ستوديو ma anarinari ne ibokin mga uwam kan di tante kukongra yakim di nga pong ngayon karo kwa pondo ay tawano wala sinang mga muna ay ira katawano mene meori FM 89.9 ni muna kimi amdokoro ni pondo ay jawa tibuy mga uwam.